احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

0: موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8.

موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

من آمن وما آمن معه إلا قليل.

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 998 على 998.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

يوقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

الله حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية دوحات المدينة أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم،
2: ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا

الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا، أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة، وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك،
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: .net.
1: RMF.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنزل.

يا هدي يا سحري يا اللي زاهي الفنان، يا هدي يا سحري يا اللي زاهي الفنان يا حبيبي.

حبيبتي يا زهرة اهديت لي زهراتك كان حبك في نظرة وما معاش كلام كان حبك في نظرة ما معاش كلام في ثواني

كانوا ظهورك في العشق نديني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشق.

0: السوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: من بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد في شهار على نارم افام. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول. وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيد الشهر على نرم افام.
0: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
5: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمى فام من 8 للـ11 واسمع صبحية الويكان في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكان مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رمى فام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح نسألك قلوبا مطمئنة بك وأنفسا راضية بقضائك وأرواحا لا يثقلها ما لا تملك ولا تحزن على ما فات. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وتوفيقك ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في أوقاتنا وخطواتنا واكتب لنا من الخير ما لا يخطر على بال. اللهم يا رب اجبر خواطرنا جبرا يليق بك واشفي قلوبنا من كل وجع لا يعلمه سواك وبدل خوفنا أمانا وحيرتنا سكينة والتعابنا راحة ودعاءنا بشائر. يا رب لا تجعل في هذا اليوم أمرا إلا يسرته ولا أمنية صالحة إلا قربتها ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا بابا مغلقا إلا فتحته برحمتك. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد كل سبت واحد من 8 لـ11 صبحية الويكند. مرحبا بكم، إن شاء الله بعضنا نقضي 3 ساعات مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها كالعادة لافونغو. بعد شوي نعطيكم فكرة على مختلف مواضيعنا لليوم. ضيوف إن شاء الله بيش يكونوا حاضرين معنا، إن شاء الله يا ربي بالخير بالبركة بالقسم وبالرزق الوفير لجميع مستمعينا، يكون يوم يا ربي فيه تتحقق الأمنيات وتحقق يا ربي كل حاجة جميلة إن شاء الله تتمنوها، وإن شاء الله يا ربي نكونوا فيه أقرب إلى الله بالعمل الصالح، وإن شاء الله يا ربي يغفرنا فيه إذنوبنا. يومكم سعيد مبارك. حافظ بن صالح صباح النور معنا في الإخراج، زميلنا حافظ معكم كوتي ميكرو هيلة بن جيمة. إن شاء الله يومكم سعيد. مش سمعنا سي حافظ أول نغم اليوم في الحصة. البردة بصوت حمادة هلال هكا ولا. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام اللقاء عند الحوض يا رب، شربة من يده الشريفة ونظرة من عينه الكريمة. خليكم في الاستماع، رجعين.

0: أكيد الويكاند برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
4: 16 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود 11. شنو عنا في الصبحية؟ البداية كالعادة بالطقس وحوالو آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. نعرفوها مع بعضنا من المتوقع إن شاء الله بعد ظهر هذا اليوم ثم توقعات بنسب هام إن شاء الله نزول الغيث النافع، إن شاء الله ربي يرحمنا يا رب، عودة الصحو وبقية أيام الأسبوع و عودة الأمطار بداية من يوم. نعرفه مع بعضنا بعد شوية إن شاء الله. جولتنا الإخبارية في فقرتنا اسمع إيش صار آخر الأخبار المحلية الجهوية والوطنية، نعرفوها مع بعضنا. فقرة الانفيتي إن شاء الله بش يكون معنا دكتور وليد إمبارك، دكتور مختص في علم النفس التربوي، بش نحكي وكيفاش يستثمروا الأولياء في صغارهم. الفترة هذه الكل مركزين على الثقافة التربوية أو المعلومات التربوية، إن شاء الله يا ربي عودة موفقة لجميع صغيراتنا. لكن اللي لاحظوه في العادة إنه الأولياء وقت اللي يرجعوا صغيرات يقرأوا يخرجوهم مثل الأنشطة الرياضية، يكونوا في الصيف عندهم دي كلوب سبور، يعملوا ديسان، يعملوا ميزيك، يحفظوا القرآن، يكونوا في ملا ورا ملا في الديكو أكسليغي بخفوا. لكن دوب ما ترجع القراءة يقصوا لهم على كل الأنشطة. اليوم النشاط الرياضي أو النشاط خلينا نقوله التكميلي، الموسيقي، الرسم، كل ما عنده علاقة بالمواهب عند الصغيرات هل يعتبر استثمار؟ نجم تستثمره في صغيرك، نجم يفتح له أفاق يوم آخر، نجم يكون له فرصة أنه يبدع وأنه يكتشف حاجة جميلة في ذاته. هذا وأكثر باش نحكي فيه مع دكتورنا، أكيد إلى جانب تأثير هالأنشطة هذه على شخصية طفل، تنمية شخصيته وكذلك التوازن النفسي لي. كذلك باش نحكي على الذكاء الاصطناعي. الفترة الأخيرة مهندسين في أكبر الشركات، شركات صناعة الذكاء الاصطناعي، يقدموا استقالاتهم، يخرجوا ويقولوا انه هذا الذكاء هو خطر كبير على الإنسانية، وانه جمع المعطيات اللي قاعد يصير من خلال التراند اللي قاعدين نشوفوا فيهم كل مرة، تراند هو صورتك في شكل كرتون، هو صورتك في سبعينات او في ثمانينات كيفاش باش تكون، واللي قاعدين يتبع فيه المواطنين بصفة عامة. هذا الكل ليس يعني هكا كبر، يعني ليس اعتباطيا، وإنما مقصود منه برشا حاجات مختلف النقاط هذه باش نحكي فيها. باش نحكي كذلك على إيجابيات الذكاء الاصطناعي اللي فما برشا عبيد قاعدة طوع فيه بما يخدم مصالح شركاتها وأعمالها، دراساتها، أبحاثها، وفما اللي العكس قاعدين يتابعوا فيه بطريقة سلبية. ولهنا أكيد كل حاجة عندها إيجابياتها ومخاطرها باش نعرفوه مع الخبير في الذكاء الاصطناعي الأستاذ سامي بن جنات. مازلنا كذلك في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 كذلك مختلف تعليقاتكم وإهدائاتكم في فقرة الديديكاس وما يخرج من القلب سيلامس أكيد القلب شخص عزيز عليكم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده تحبوا تقولوا له جوائز أنيفرسير كل عام وانت حي بخير. شخص عزيز عليكم كذلك تحبوا تقولوا ربي فضلك لينا الله لا ينحيك علينا رسالة هكا يبدأ بها الصبحية امتاعه الجميلة. مرحبا بكل إهدائاتكم وتعليقاتكم. كل فريق البرنامج يتمنى لكم يوم سعيد طيب مبارك. نستناو الاتصالات نستناو التفاعلات نستناو الرسائل. خليكم في الاستماع خليكم توجور فيدل 99.8 راجعين بعد شوي.

0: تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت وحد على رما فام.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، في مساكن سوسة أول مونستير 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا www.ramafm.net. مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة؟ نعرفوا مع بعضنا في الطقس وحواله. طقسنا اليوم لحد 20 سبتمبر 2026، يا رب يوم الخير والبركة على الجميع. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية في أغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة خاصة في مناطق الشمال، وإن شاء الله بعد الظهر في المناطق الشرقية. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط باش تكون ضعيفة ومعتدلة، لكنها تتقوى خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. البحر بش يكون متموج وقليل الاضطراب. الحرارة بش تسجل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وين تتراوح القصوى بين 24-29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، وتكون بين 30-34 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو مقارنة بيوم أمس فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، تكون بين 28-33 درجة. سرعة الرياح تكون ضعيفة ومعتدلة في حدود ما بين 10-20 كيلومتر في الساعة، لكنها تنجم توصل حتى 55 كيلومتر في الساعة، خاصة أثناء هبوب الرياح مع أكيد العواصف اللي من المتوقع أنها باش تكون بعد ظهر هذا اليوم، خاصة ظهور السحب الرعدية. إن شاء الله يا ربي يرزقنا أمطار الغيث والبركة. توقعات تفوق 50% إن شاء الله نزول الأمطار، وتتواصل هذه التوقعات وتكون صارحة حتى لهذه الليلة. بداية من يوم غد عودة الصحو، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، نحكي على 28-30 درجة، تقريبا نفس المعطيات الجوية صالحة أيام 3-4 وخميس. وبداية من عشية يوم الجمعة المقبل ويوم السبت، إن شاء الله من المتوقع أن هناك منخفض جوي جديد يكون مرفوق إن شاء الله بسحب كثيفة، وإن شاء الله تكون مصحوبة بالأمطار. إن شاء الله يا ربي يرحمنا وربي يهنينا برواه وين ما تنزل إن شاء الله تحل البركة. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:38، الشروق كان 6:04، الظهر إن شاء الله نصف النهار 11 دقيقة، العصر ماضي 3:39، المغرب 6:18، وصلاة العشاء إن شاء الله 7:43. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله. بالنسبة لنشرة متابعة الوضع الجوي اللي كان نزلها المعهد الوطني للرصد الجوي عشية أمس، فإنه يقول إنه الوضع الجوي يتواصل ويكون ملائم لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون هناك سحب رعدية وأحيانا غزيرة، أمطار غزيرة خاصة بعد الظهر في المناطق الغربية لولايات قفصة، القصرين، سيدي بوزيد، زيد، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي. كما يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات بالنسبة للتاريخ اليوم الأحد، وتكون غزيرة خاصة في الشمال والمناطق الغربية. إن شاء الله يا ربي يرزقنا كما قلت لكم الغيث النافع، وإن شاء الله يا ربي يرزقنا أمطار طيبة. بالنسبة لكميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الأخيرة، نلقاو ولاية سوسة عن القلعة الكبرى بأعلى نسبة فيها 15 مليمتر، نلقاو

وسوسة المدينة 10، شط مريم 7، مساكن فيها 5 مليمترات. كذلك نلقاو بالنسبة للمونستير نزار مدين 3، قصر هلال 4، قصيبة المديوني وجمال 4. بالنسبة للقيروان نلقاو أعلى النسب مسجلة في العلاء ب 16 مليمتر، وكذلك في القصرين على سبيطلة ب 20 مليمتر، في سيدي بوزيد على نسب تقريبا في حدود 55 مليمتر، الكيف نلقاو 16 مليمتر. كذلك عنا في بيجة تبرسق وتبار نلقاو فيهم 30، إن شاء الله يا ربي. في جندوبة نلقاو كذلك 16، وفي مدنين نلقاو 40 مليمتر، قفصة كذلك 20، في رديف نلقاو 20 مليمتر. هذه ما زالت معناها ماهيش محينة، لكن دبما إن شاء الله ينزلها المحطات الرصد الجوي، نوفيكم بأهم أكيد النسب اللي تم تسجيلها. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله يا ربي تكون أمطار خير وبركة، برشا عباد الحمد لله يا ربي مستبشرين بها فرحانين الحمد لله. إن شاء الله يا ربي يكون عام صابة وعام الخير. مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: نرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم فام، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أنتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: rmfm.net
1: كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على رم فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة كل سبت واحد على رم فام.
2: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحية اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسارات لكل مستمع معينا وين ما يوصلكم صوتنا على الاثير 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. مازلنا في انتظار الاتصالات على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم كالعادة تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو RMFM. بلايليست حلوة اليوم في انتظاركم، فيها الزمني، فيها الكلاسيكي، فيها الشرقي، فيها ويغلب عليها التونسي هو الأغلبية. شكرا حافظ على الاختيارات الجميلة. أكيد أغنية تحبوا تسمعوها أو تهديوها لشخص عزيز عليكم. مرحبا بكل الاتصالات والإهداءات. نقرأ شوية تعليقات من اللي وصلونا. نبدأ مع مدام نورة للوش التلمودي، تقول صباحكم فل ونوار وجميع أنواع الأزهار، ربي يبارك لك يا لالا. شكرا ليك. مدام عبير تقول صباح النور، تحب تقدم تحية الأمها وبوها، تقول أختها الكبيرة، تقولها ربي يفضلك ليا، كما تسلم على أختها ويصال، تقولها ربي يفضلك أركان وأسينات، وتحب أغنية رؤوف ماهر لخوات موجودة؟

كذلك تعليق جميل ورسالة وصلنا من عند مدام ابتسام، تحب تقدم تحية لحفيدتها رزان أو حفيدها بمناسبة عيد ميلادها، عيد ميلادها رزان. فوالا حفيدتي رزان تقول لها كل عام وانت حية بألف خير يا وردة وربي يفضلك لينا.

أعياد الميلاد ومدام مريم العروسي تقول لكم صباح النور والسرور، تهني ولدها بلال بمناسبة عيد ميلاده وتقول له ربي يخليك ليا.

عيد ميلاد سعيد لكل مواليد شهر سبتمبر ولكل مواليد كذلك خصيصا يوم 20 سبتمبر بالصحة وبطول العمر يا رب وبالسعادة. ملك مرزوقي تقول صباح النور والسرور، تحب تسلم على أمها تقولها ربي يخليك لينا وتهدي لها أغنية يطول عمرك يا ميمة يا حنين.

نواصلوا مع تعليق وصلنا من عند مدام حنان اسماعيل. تقول صباح النور والسرور والورد المنثور. تحب تقدم ديديكاس لعائلتها، امها، ابوها، اخواتها وبناتها والكل من يعرفها، وتقول نحب تحيه خاصه للصغيرات الكل، ونتمنى لهم عوده مدرسيه موفقه ومكلله بالنجاح. كما تحب تقول لبناتها ربي ينجحكم ويوفقكم في قراءتكم، تقول لك اهدي لهم اغنيه على ذوقك يا سي حافظ. شباش

أكيد في مكان خير إن شاء الله ربي يكتب لنا يا ربي النجاح والتوفيق في كل الخطوات وخاصة الثبات. إن شاء الله ربي يثبتنا على طاعته إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لبنياتك مدام حنان إسماعيل ولكل يا ربي صغيراتنا. ما زلنا مواصلين مع التعليقات. سارة السكري تقول صباح النور، صباحكم خير وسعادة. مدام لميا الخضيري صباح النور والسرور الورد المنثور والضحكة التي لا تزول، اللهم آمين يا ربي. فاطمة الأخرش قول صباح الأفراح والقلب المرتاح. إن شاء الله يا ربي يرزقنا قلب مرتاح، قلب عامر يا ربي بالخير وبالإيمان. تقول نهاركم أسعد الأيام، تحب تهدي أغنيتي يا حبيبي يا غايبين فريد الأطرش لبنتها الغالية مروة، تقول لها راني توحشتك برشا برشا وربي يجيبك على خير.

سونيا كرموس صباحي الورد مدام نجيت العميري تقول صباح الخير والورد والفل. تحب تقدم تحية لبنتها بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام يا حية بألف خير وربي يفضل هيلك مدام نجيت.

صباح النور والسرور مدام نورة عبد الجليل مريم كذلك تقول صباح الخيرات تحب تهدي اغنيتها عزيزة على امه لولدها معتز الهديجي وتقول ربي يحفظك ويحميك.

نختموا مع تعليق من عند مدام خديجة بوهليل في الجزء الأول من فقرة ديديكاس. احنا مزلنا في انتظار الاتصالات على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم وهداياتكم تحت فيش صبحية الويكاند القواعد على الباج اوفيسيال راديو راما فام. مدام خديجة تحب تهني بنتها وولدها بمناسبة عيد ميلادهم وتقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير وربي ينجحكم في قرايتكم وفي حياتكم.

اكيد عندكم شخص عزيز عليكم تحبوا توجهوا له رساله، تحبوا تقولوا له جايز انيفيرسير، او تحب توجهوا له رساله من القلب الى القلب. كلمه حلوه يبدا بها الصبحيه المزيانه، ربي يخليك ربي يفضلك. ما احلاش هكا من رساله دي مفاجأة أنك تجي على غفلة مش متوقعها، لكن تبدل مود نهار كامل. ربي يحفظكم ربي يحميكم، كل المحبة تصلكم من قلوبنا. احنا مشوارنا مازال متواصل في الصبحية، خليكم في ديل لتسعة وتسعين ثمانية، راجعين بعد شوية.

0: ران اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقيت الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: تنساش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكان في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت وحد على رما فام.
1: 36 دقيقة بعد التسعة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. جد ترحب بكل من التحق بينا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 98 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود 11. وخيط على فقرتنا الانفيتية دخلت الانفيتي الفترة الأخيرة أكيد مركزين على كل ما هو شأن تربوي. حاولنا ركزوا على العودة المدرسية من مختلف زوايا إن شاء الله ربي كنا وفقنا في طرحنا لمختلف المواضيع اللي هي تتكامل عامة في بعض الأحيان حتى نفس الملاحظات اللي قدموها الأخصائيين تكون يعني تتكرر، لكن لا لشيء إلا لتأكيد أنه سلامة طفلنا توازنه النفسي هو الأولى القصوى. جميل جدا التكوين الأكاديمي وأنه يكون عنده معلومات، لكن الأهم هو المهارات، أنه يكون يعرف كيف يعيش، يعرف إيش معناها مسؤولية، يكون طفل متوازن ويكون طفل عنده طموح وعنده هدف في هذه الحياة. اليوم باش نحكيه على أهمية الأنشطة في حياة صغيرتنا، فهم شكون يراها استثمار في صغيره أنه يكون متميز ومتألق على الصعيد الرياضي، فما شكون يراها في الرسم، فما شكون يراها في الموسيقى، لكن كذلك فما شكون يراها وقت الجيل القراية يقص صغيره على أي نشاط آخر. مثلا في الصيف لاحظنا ما شاء الله عدد بالألاف متاع صغيرات في المسابقات القرآنية، صغيرات يتكرموا، صغيرات يحفظوا ما شاء الله ويتألقوا في حفظ القرآن.

0: الكريم، لكن كي تجي لقرايه يقصوا عليهم الاولياء نتاعهم، يقول لك توا لا باش يركز مع قرايته كيف في الانشطه الرياضيه، في الموسيقى، في الرسم، فما بالك يعني اذا جات فتره الامتحانات. اليوم باش نحكي وش معناها تستثمر في صغيرك، اش معناها مهارات، اش معناها قدرات، اش معناها مواهب كذلك عند صغيرات، خاطر بالحق حرام ان نضيع كل النعم اللي اعطاهنا ربي هكا على خاطر ممكن احنا ارتقينا انها حاجات مش مهمة، مع ان هي تنجم تكون استثمار كبير كبير كبير في صغارنا. في هذا الصدد سعيدة جدا ان يستقبل معايا الدكتور في علم النفس التربوي دكتور وليد مبارك. اهلا وسهلا دكتور. شنحوي لك دكتور، ان شاء الله تكون بخير.
1: الحمد لله، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. شكرا على الاستضافه لكي.
0: شكرا لك انت على تجديد المصافحه معنا. دكتور، استثمار في الطفل، العنوان هكا حبيناه يكون هكا جاذب، اش معناها نستثمر في صغيري؟
1: شكرا هلا على طرح الموضوع، ودائما المواضيع اللي تطرحها منتي كلها مواضيع ما يسمى شموليه، بمعنى هي كانها رقعه شطرنج. احنا اليوم مش نحكيه على من ضمن الانشطه، ممكن الشطرنج ممكن نذكر انه هي رقعه شطرنج ولازمها برشا برشا اليمنت، يعني برشا تفاصيل، وتفاصيل فيها المحارب وفيها الحارس وفيها الملكه وفيها حتى اللي يكون عنده دور صغير. ومن ضمنها رؤيتنا نحن اللي ما يسمى الأنشطة الموازية، هم حطوها موازية وكانت تمشي باراليل على شنو؟ باراليل على التعليم.
0: نعم.
1: بمعنى أنه نحن لازمنا نفهم أنه أهم حاجة يتعلمها الطفل، كي نقول الطفل يعني بشرائح العمرية الكل، ما تكونش بالضرورة في كتاب، يا هلا ممكن تكون خارج الكتاب. أنا من ناحيتي عمري 5 سنة ما تصورتش روحي أني نوصل، معناها بكل تواضع، للجزئية بتاعت أن يكون عندي هذه الشعبية أو هذا النمط اللي عايش فيه، أن يكون أنا متحدث أو أن يكون ضيف عند المبدعة هالة وغيرها، لو ما عملتش مسرح. يعني أنا ما اكتشفت وليد وطاقة وليد إلا ما طلعت على الخشبة، لما كشفت ضعفي وجدت قوتي.
0: كيف
1: انت هالة؟ لما أنا طلعت على الخشبة عرفت روحي حشام، عرفت روحي ذاكرتي ضعيفة في حفظ النصوص، عرفت روحي ما عنديش قوة المواجهة، قوة الصد، قوة إدارة المشاعر، عرفت روحي أن أنا لا أستطيع، لا أصلح لهذا، لكني حبيت الموقف، حبيت كون أن هناك ضوء مسلط علي. وإحنا عنا الأنا بتاعنا، وإحنا أطفال وإحنا كبار وكلنا عنا إيجو، الناس ساعات تسميه نرجسي. وفي وقت مش نحكي على حكاية نرجس وعلى كتاب أوسكار وايلد اللي قال فيه إنه كلنا نحمل في داخلنا نوع من النرجسية، يعني ما فيش عيب إن نحب رواحنا، مش عيب إنه أنا نمضي وقتي مع روح. سو نفس السيناريو، أنا وقت اللي طلعت على الخشبة اكتشفت، فضحت روحي، فضحت إني ضعيف، شخصيتي مهتزة، ما عنديش ذاكرة عاملة قوية، ما نعرفش نتعامل مع أصحابي، ما نعرفش نتواصل، ما نعرفش نغزل قدام الناس، ما نعرفش نشد المصدح ونتكلم. لكنه هذا ولد عندي نوع من التحفيز الداخلي،
0: يعني نشاط صغير خليك تكتشف برشا يعني دي لاكونة ونقاص تنجم تخدم عليهم وتنجم تظهر فيهم وتبدأ فيهم.
1: أكثر من هيك، هلا أعطاني مسار حياتي وليد اليوم، هو بفضل وليد 2001 لما طلع على الخشب لأول مرة في حياته بشي عمل مسرح، هو مش فاهم، ماشي النادي المسرح مش فاهم شنو أصلا المسرح، فقط أني أنا حسيت أنه فما طريق لازم نسلكه. اذا راك تنجم تكون في ملعب وقدام رقعة شطرنج ولا مع آلة موسيقية ولا فوق رقعة حتى مسرح، غادي انسان يتعلم حاجات ما يتعلمهمش مع المعلم. المعلم وقيمته العلمية المضافة ما يجيبش يعلمه يستنى، ليش يعلمه يقرر، ليش يعلمه يخسر ويعاود. معلم يعطيه ما يسمى بفورمول سيرتيفيك، يعني وصفات علمية يطبقها في حياته اليومية. لكن كي تدخل انت معك في الحياة اليومية، في المعركة اليومية، في المعارك اليومية، السيناريو يتغير، لأنه كل هذا العلم اللي انت منتفع به وحطه في جيوبك لازمك تلقى له ما يسمى مسار، لازمك تلقى له فعالية نجاحة. يعني انت بتحطه في جيبك، انت تعلم ولدك مهارة العد ويمشي العطار يكذب عليها، يسرقه، ينقص له، يعطيه فلوس ناقصة، ما عملنا شيء. نفس الشيء، تمشي انت تهز ولدك يلعب كرة، مش بشوي رونالدو، ولدك اولا باش يكتشف البوتنسيال فيزيك نتاعو. اولا اول حاجه هل فيزيكمون هو قادر فيزيكمون ينجم يلعب ولا لا؟
0: واضح. باهي.
1: ثانيا هل ينجم يتواصل مع اصحابه ولا ينجم يجاري عواطفه ولا كي يتيح ينجم يقوم ولا ينجم يستمع لي مهم جد يستمع لي تعاليم المعلم ولا؟ لكن هو شو يقول؟ يقول انا المعلم نتاعي في الصف هذاك نسمع كلامه.
0: فما نقطة أخرى دكتور، كي يخسر يتحمل الخسارة ولا؟ خاطر فما صغار يبطل النشاط على خاطر خسر، او فما شكون تفوق عليه، او يعني بالحق لاحظناه يعني هذيك عقده انه اي حاجه يتغلب فيها يتخلى عليها.
1: يعني صح صح كلامك، اما ما نسالش ان شاء الله اللي بارون ما يتغشوش منه من وليده من هاله، وقت يقول انه هذه العقده ممكن هي وقع تطعيمها عند الأب والأم. أنا مشيت في بارشة ما كنت عم في كوتشينج بتاع أطفال في تونس معنا بالألاف الساعات، وشفت كي نمشي مثلا الكوتشينج بتاع الرياضيين نمشي لهم في ملاعب الرياضة نعملهم كوتشينج بسيكولوجيك خاطر الطالب الصغير نعلموه كيفاش كمان يبدأ قدامه الجوار تحسه أقوى منه، عنده صلابة نفسية أقوى منه، عنده مناعة نفسية، كيفاش أنت تكون زادة قوي، كيفاش تحاول تتحمل مش الوجيعة تتحمل أنه فما منافسة مش للندن. أنا أشوف البارون كيفاش يصرحوا على أولادهم سجل أعمل، بمعنى يعلموا السلفش الأنانية، يعلموا أنه يكون يحب روحه فقط ما يتعاملش مع مع مع, مع فريقه، ساشون كفا ما حداش يلعب في الفريق، أنه الطفل كي يخسر علاش هلا يتعب، علاش ما يعرفش يكمل، على خاطره يجتر في سيناريو الخذلان والفشل اللي بيش يحمله معاه للبيت اللي بعده بيش يقع لومه عليه. دونك هو يعمل كل شيء يا هلا حتى بطرق غير شرعية بيش يربح حتى يا لا يلام في البيت ولا يقع طوبيخه حرمانه من البلاي ستيشن ومن غيره أو من الرياضة نفسها. سؤال للأسف ثقافة الخسارة والربح هذه حلقة أخرى يا هلا فيما يسمى التطعيم المناعة النفسية عند أولاد.
0: احنا اليوم الأنشطة باش تعلمنا الصبر، تعلمنا ان نقبلوا انك ينتحوا ناقفوا انه كل شيء ياخو وقته. يعني
1: شوف هلا نحن تذكر مرة في حلقة عملناها أنا وياك مزينة برشا وقلت لك إنه التعليم يبدأ من وعي البارون ووعي المعلم بما يحدث داخل دماغ الطالب. نذكرها أنا ما حكينا فيها بكذا وقتها في رمضان في الكبسلات التربوية كنا نعمل فيها، قلنا نحن مشكلتنا ما نعرفوش ما الذي يحدث داخل دماغ الطفل، في ذاكرة عاملة، في تشابكات عصبية، في هرمونات، في دي كونديكتور، في نيورو ترانسميتور يعني في ناقلات عصبية، في سيناريو حرب داخله مسكين، وهو لازم عمره في العمر ذاك 8 سنين 9 سنين لازم يجري ذاك الكل. إذا كان أنا كأب، وعلى فكرة مش مربوطة بالثقافة، تنجم أنت تكون مرماجي وربيت ولدك تربية جميلة جدا على ما يسمى الريزيلينس المرونة، إيش معناه؟ معناه تكون فليكسيبل، معناه ميسيرش تخسر عايش وليدي وتربح ميسيرش، هذيك في الدنيا فيها ربح وخسارة، وتنجم تكون أنت ابن سامحني في كلمة جراند انجينير والحاجة، ولكنك ماكش ريزيلينت وأناني وما تعرفش تخدم داخل الجامعة، خاطر بوك وفر لك كل شيء، لأنه أكبر مصيبة نوفرها لأولادنا أنه نهديو لهم كل شيء، لما يكون في بيتك كل شيء ما عادش تعرف قيمة حتى شيء.
0: واضح. لما يكون
1: انا نخير البارون اللي يعطي لعبه لولده بدينار يكسرها لانه الولد فهم التولز نتاعها وفهم التكنيك نتاعها وخربها، بمعنى انه الولد فهم تفاصيلها وفهم اسرارها، على ان نشيل لعبه بمليون ويكسرها ما منجمش انا نوفر لعبه اخرى. اذا اللي يصير داخل دماغه اكل تشابكاته كله هذيك برشا تعلمات، ما ينجمش المعلم العادي في الصف وعنده 40، انت تعرف المدارس نتاعنا هي فما 40 و35 تلميذ وكل مسكين المعلم ما عندوش لا طاقه لا الوقت باش ينجم يفسر كيف يعمل الدماغ، لكن كوتش بتاع رياضه، كوتش بتاع شطرنج، كوتش بتاع مسرح يعني معلم مسرح، كوتش بتاع موسيقى يا هلا، الان الموسيقى في اوروبا الكل يخدموها الميزيكوثيرابي يعني علاج من خلال الموسيقى، وفي الارت ثيرابي علاج من خلال الفن، الزهايمر الان والتخريف بمعنى انديريكتومون انه نقولوا احنا كيفاش الكلمه نقولها انه الخلايا اللي قاعده تموت، بين العلم الخلايا تموت، ناس قالوا خاطر الخلايا تموت وديما مع العمر الخلايا تموت، لكن في خلايا تتجدد، نحن ديما نركزوا على الجانب السلبي، الخلايا تموت صح، شعر الانسان يتيح صح، البو نتاعو، الجلد نتاعو، المستشعرات الحراريه تاعو. اي لكن فما حاجات تتبدل، الكبده نتاعنا تتبدل كل 6 اسابيع، جسمنا فيه قابليه رهيبه للتغيير وللاضافه. دونك الولد اللي باش نجم نعالجه انا، باش نجم نزيده شويه، اي نعمل له حصص نتاع رسم، نتاع موسيقى، نتاع رقص، نتاع شطرنج، لكن ما نجحش ما يتسموش فشل. تعرف علاش هلا؟ يا هلا نولي انا نسال سؤال، شنو هو اللي خلى ولدي 3 شهور في الفوتبول مثلا وما نجمش يتطور؟ هاي الكلمة السحرية درسنا اليوم، يتطور، ما نجمش يتعلم مهارة جديدة، لأنه يعني القوة مش مهارة، أما التصرف في القوة هي المهارة.
0: واضح.
1: ولدي عنده يلعب في الشطرنج 3 شهور ونحصله بالمستوى، وحاطين 3 مستويات، أصحابه راحوا المستوى 2 و3 هو مازال في المستوى 1. يعني أنت الريد فلاج يسميهم هذوك، ماك الإنذار اللي شفتهم بعد ما استثمرت في ولدك فلوس، عبارة بانكا أنت ما تعطيكش لانتيري، عبارة أنت صرفت فلوس في بلاصة صحيحة لكن الرتور ما كانش كما يجب. إذا أنت تقعد وتقول أنا يا النشاط ما كانش مناسب لولدي، يا ولدي عنده مشاكل اجتماعية، عنده أنجر إيشيو، وعنده مشاكل في التصرف والتعامل مع عواطفه، في بناء علاقات، هي دي مشكلة كبيرة يا هلا، بناء العلاقات. أنت عندك صغار وأنا عندي صغار، كل يوم يروحوا بسيناريو هذا ما عادش نحبه، صديقي اللي امبارح عاد صديق بطل يكون صديقي، لماذا؟ الموقف تافه جدا، لكن انت لا تقرأين الامور كما يقرأها الطفل، هو عنده الغربال متاعه، عنده الفيلتر متاعه. اذا الانشطة الحلو فيها والجميل فيها انها تطور عقل الطفل وتنميه لما يسمى غربلة الأمور بطريقة غير. شو يشوف الناس اللي يعرفهم في المدرسة فيما يسمى تحدي متاع شكون أكثر واحد يكتب فيسا، شكون يحل معادلة الرياضية بسرعة، شكون في الفرنسية ما شاء الله الأكسنت، أي ولا يولي يشوف غير، يولي يشوف مشهد غير، ويتطور المدارك العقلية متاعه وتتطور. أهم كلمة عندي أنا عند الطفل لازم يكتسب إدراكه، لا بيرسيبسيون، إدراكه هي أنه يفهم أين هو في هذا ما يسمى الميكروكوزم اللي هو المجتمع الصغير ولا الكبير.
0: دكتور فما شكون اللي يحط صغيره في برشا أنشطة متنوعة ويولي له حتى مصدر ضغط في بعض الأحيان،
1: عنده برشا فلوس
0: برشا فلوس، لا برشا يقول لك اني نحب نحطه مثلا باش ما نجحليش في القرايه وما نلقاه في الفوت ولا يطلع في الميوزيك، وينوعوا له الانشطه موجوده بالحق. فما شكون لقى زوز انشطه وثلاثه انشطه لازم يولي مصدر ضغط للصغار.
1: طبعا طبعا، شوف هلا
0: على عكس بعض الاولياء اللي تلقى صغيره يحب نشاط ولكن بحكم القرايه يقول له لا ما تمشيش تو باش تلهي تقرا على روحك وما تمشيش للسبور او ما تمشيش
1: ما يقرا او بظروف النشاط مكلف، مش بلاش طبعا. انشطه صغيره
0: في تونس مكلف،
1: مؤسسات مراكز دور الشباب، دار شباب مساكن، دار شباب سوسة، محلية منظومة القام، حتى الاشتراك قام معلوم رمزي وكل. شوفي هلا، نرجع للكبسولات التربوية الجميلة جدا اللي انت تليزا في ديري، معنى انت ابدعتي فيهم في طرحك المواضيع. نهار اخر عندي ذاكرة عاملة قوية، ونتذكر مرة حكينا على الوقت اللي نعديه البو مع ولده هو وقت كمي ولا وقت نوعي. هنا انت قلت نفس الشيء، فما أولياء تحب ولدها يعمل مسرح ويعمل شطرنج ويعمل تنس ويعمل فوتبول. أنا نتصور أنه للحق كل أب أنه يفتخر مثلا، أو أنه يصرف على قد جيب إذا هو موفر الماديات ويحب يفرهد ولده، أو ما يحبش ولده يتحرم كما هو صغير لأنه مثلا ما شاركش في الأنشطة قبل، ما كانش عنده إمكانية لا مادية ولا على مستوى الوقت ولا على مستوى يعني اللوجستي أنه ينجم يشارك. شوف انا هنا انا وياك من هنا شبونس من هنا المنبر نحكي للوالدين، نشاطين يزيدوه احسن من 4 يرهقوه. دونك نحن نمشيو الان على اضافه او ارهاق. انا اكيد الايجو سوسيال بتاعي انا الاجتماعي لكل بارون هو حق، نرجع نقول النرجسيه الاجتماعيه اللطيفه، اللطيفه اللي تقولوش وليد اليوم يدعو للنرجسيه، ما نحكيش على النرجسيك ذاك البيرفير، يعني الانسان اللي يحب هو ويضر غيره، لا لا، كان عندنا حق، انا نخدم متوفره ونقول احنا ميسر الحمد لله، حب ولدي يشارك، انا نخير اني نسال ولدي ونقعد معاه ونحط له 4 خيارات ونقول له خلينا نركزوا على زوز. هنا اصلا يا هاله انت عملتي نشاط، اخذ القرار مع ولدك، صنع القرار انه ولدك يقول لك انا ما نحبش الديسان، أراك أنت إنسانة معلمة رسم مثلا وتحس الديسان شيء عالم آخر، كيف تقنع أنت إنه هو ماشي لعالم آخر، يحب يمشي مسرح، يحب شطرنج، يحب بيتونك،
0: يحب بدالي، خاطر هما الأولياء اللي يختاروا أو يوجهوا صغارهم نحو الاختيار متاع النشاط.
1: جيناها توي هلا السؤال الأولى، كيفاش نعرفوا إنه الاستثمار متاعي صحيح؟ وقت اللي نشوف إنه فما تطور. خاطر البو ينجم يختار بحكم إنه هو مثلا يحس إنه هذا المجال مبدع فيه. وانا عملت مسرح يا هالة وبتعرف ان جوني مئات الاشخاص، وانت حضرت الورشات بيقول مئات الاشخاص اطفال ويقول لك انه المسرح يغير. شوف المسرح مش حاسة سحرية، المسرح ما تنجمش تدعرك انت تعمل حاجة ويروح للدار يعنف الطفل، يلام، يحرم، لا، هي بناء جماعي. ما مثلث هو صح ولا انا ككوتش مثلا دونر للعلم هذاك او للمهاره، والبارون كمتبني يتبناها، والمجتمع الكل باش يطبقها داخل. لذلك انا نقول لها انه اربع مهارات برشا الوليد مسكين. انت تعرف انه الوقت المدرسي في تونس مرهق، يعني اولادنا يعديوا 6 ل 8 ساعات في اليوم، يعني من تونس من اكثر البلدان في العالم اللي عندها ايام تمدرس عالي جدا جدا جدا، يعني حتى نحن الملدين في العالم القليلة انه عندنا وقتين صباح وعشية. يعني مساكن والسبت بتاعنا عندنا صباح، نحن لنا مثلا في الخليج عندنا وقت برك الولاد من 7:30 مثلا الواحدة ونص مثلا 6 سوايع تعلم، بمعنى انه نكح له اكثر وقت باش يتلهى بروحه. اكيد انه أنا اذا انا ما عملتش ما يسمى دراسة ممنهجة لولدي، شنو يفيده، شنو يصلح له، شنو اللي يزيده ويطور له مهاراته. انا راى انه مهارات السوشيالايزنج هذيك بتاعتك، المهارات الاجتماعية ومهارة الذكاء تمشي مع الطفل، بمعنى انه انا نشوف ولدي مثلا ما شاء الله عليه في الماث كله نطورها له بالشطرنج، لكن ولدي ضعيف شوية اجتماعي، لازم مهارة مثلا مهارة فوتبول اللي هي تعلم عمل جماعة. انا ولدي نحس انه عضلاته ضعيفة، حطه في السباحة لانه السباحة تعلم البقاء. يقول لك المثل انت لا تريد ان تموت، القي نفسك في النهر وستجد نفسك تصارع من اجل الحياه، لانه السويمينج السباحه من اقوى المهارات اللي تعلم دفع، بمعنى البقاء، مهاره البقاء. هذا هو الاجابه يا هلا.
0: واضح. نخلي لك كلمه الختام تشاركها مع الساده المستمعين دكتور.
1: السيلف كنترول بتاع التايكواندو، ان لي بارون اللي يحبوا اولادهم يمشوا تايكوندو باش يحمي رواحهم برب
0: الرياضه الدفاعيه.
1: بدل تفكر اوكي ما تفكر اي فكرش تحط ولدي في التايكوندو باش يحمي روحه، ولدك مش في غابه، اما قول له نمشي ونعمل التايكوندو باش نعمل سيلف كنترول. خاطر انا نخير وليد يعنف فيقول ستوب من فضلك ما عندكش حق تمسني، ان نجم نرد، ما خيرتني ما نردش على انه ضربك اضربه، عرفتك المنطق، اضربك اضربه، اعطاك اعطيه. القوه واحده مش مهاره، التحكم بالقوه هي المهاره. مش حاجة اسمها آلية متاع لازم نحط ولدي في مهارة متاع سكولها بلان سبور دو برستيج تينيس وبادلال وكل، والله لا، فما أشياء تقام في دروس في مراكز بسيطة كما دور الشباب، قسم بالله تعلمك الروعة. وعلى فكرة كل فشل في مهارة هو نداء لنغير المهارة أو نشتغل على مهارات ولدي حتى ينجح تلك المهارة. بمعنى إذا ولدي في 3 شهور ولا 4 شهور لم يتطور، هذه أنا راها مش فشل، راها نجاح، لأنه أنت عرفت أنه ثم مفاتيح ناقصة لولدك اختم عليها. وده نقول دي محاجة بركي هلا، أنه نفكروا أنه أولادنا ينجموا إذا يختاروا معنا. أنا نجم نلعب لعبة أنه أنا أربع مهارات، يلا، ولا 4 أنشطة، لكنه البيجي متاع بس يلش كل البيجي متاع يسمح بزوز أو يسمح بواحدة. أسأله علاش، وتتشوف مهارات الانتماء والتعاون والتواصل والمسؤولية المشتركة، وتحمل الإحباط كل تو وحده ولدك يبدأ يتعلم.
0: واضح. شكرا لك دكتورنا دكتور وليد دنبارك، دكتور في علم النفس التربوي، نورتنا وشرفتنا في الصبحية.
1: شكرا لك، هلا،
0: دمتي مبدعة، بقية يوم ممتع ودمت مبدعان كذلك. كما كنتوا تسمعوا، أخذ القرار أنك تقترح على صغيرك شنو النشاط اللي يحب يعمله، تخليه يكتشف المهارات، ميسيلش الفشل، قالنا دكتور يعلمنا ويخلينا نقدمه التطور. كذلك أنك 3 شهور 4 شهور لين تشوف صغير قاعد يتطور ولا، ومن خلالها تبني أو تتعرف على المفاتيح متاع الحاجات اللي لازمنا نطوروها ولازمنا نصلحوها في صغيرنا. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. لانفيتي. لانفيتي. 57 دقيقة بعد التسعة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ورأيكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 ومختلف التعليقات تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رما فام. خليكم في الاستماع راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: حقية الشهر على نارم افام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
1: جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن، طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، والا 22 744 755.
4: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في صبحيه

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
1: هيلا دمك يا بنت جاي الليل اطلب ايدي ولا بعمري عارف كنت وحياة الإله

0: كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على رمفام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رمفام.
1: زنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل مستمعينا اللي اختاروا أنهم يسمعونا سواء عبر الأثير 99.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا www.rmfm.net وتم تسمعوا في صبحية الويكاند. ومشوارنا متواصل لحدود لحدش، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوه على الباج أوفيسيال راديو RMFM. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا وقينا على فقرتنا لانفيتي. في الانفيتي باش نمشيو نحكيو على الذكاء الاصطناعي. الحقيقة الفترة الأخيرة برشا ترندات في خصوص الصور رجعت بنا للسبعينات والثمانينات. الناس الكل تقريبا بدون استثناء جربت الترند ونشرت الصور امتاحها. ما نعرفش اسكو هو حنين لسنوات ممكن حتى ما عشناهاش وإنما شفناها في خلال الأفلام والمسلسلات وغيره، اللي هو حب اطلاعك فاش باش تكون صورتك لو كنت عشت في موضة السبعينات والثمانينات. كذلك نلقاو قبلها كان التراند متاع صورنا أو الصور المتحركة، نموذج الصور المتحركة من شخصيتك. كذلك نلقاو في نفس الفترة مهندسين في برشا مؤسسات مختصة في الذكاء الاصطناعي، نلقاوهم يقدموا استقالاتهم، يخرجوا ويقولوا أنه سبب متى تقديم الاستقالة هو انه هذه الشركات تعمل ضد الإنسانية وتعمل ضد هدف نبيل اللي هو من المفروض ان نطوره ونسهله حياة المستعمل، وانما لا هو العكس تماما. تخويف كذلك من انك تعطي معطياتك الشخصية الصور متاعك لمنصات اللي تستعمل الذكاء الاصطناعي، وهذا في انتهاك لمعطياتك الشخصية اللي تنجم تستعمل ضدك. هذا وأكثر ما بين اللي يرى أنه لا هو فرصة باش نتحسنه باش نطوره باش نواكبه هالتطور التكنولوجي هذا ونستغلوه فيما يخدم شركاتنا ويخدم مصالحنا، وفما اللي يرى بالعكس أنه المضار متاعه أكثر. هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع ضيفنا المكون والخبير في المجال الرقمي الأستاذ سامي بن جنات. أهلا وسهلا أستاذ.
2: هلا هلا، شنو حوالك؟ مرحبا بك، مرحبا بمستمعي رانا فيهم.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. أستاذنا، الذكاء الاصطناعي كما أي حاجة جديدة وغريبة أكيد فما شكون بشراء أنها بالعكس فرصة، فما شكون بشراء أنها باش تولي نقمة على الإنسان، خاصة أنه فما برشا مهن مهددة اليوم أمام التطور السريع اللي قاعدين نشاهده فيه. كذلك البعد الإنساني، ما احنا مش نحكيه إيجابي وسلبي، لكن كذلك فما الإنساني فينا اللي يرى أنه بالعكس هذا الذكاء الاصطناعي لم يكن لتطوير أو تحسين حياة الفرد ومصالحه بقدر ما هو فيه اعتداء على المعطيات وفيه يعني هدف، خلينا نقوله ما نحبش نقول شرير وإنما هدف غير نبيل.
2: به هو حكاية المعطيات الشخصية، يعني الناس قاعدين يحكيوا على الاي اي اللي هو كان سبب باش المعطيات الشخصية بدأت تخرج للناس وبدأت أو بيان قاعد يعمل في عملية كرابينج، يعني قاعد يلبس المعطيات الشخصية. هذا هو اللي قاعد يدور، لكن الشركات مش مستحقة باش الاي اي يعطيهم المعطيات الشخصية، يعني مش توا جات الحكاية هذه، صحيح اللي هو ولا ياخذ أكثر معلومات ولكن الحكاية قديمة برشا، يعني أصلا هو الديب فيك ده 1990. هذه حاجة. ثاني حاجة فيسبوك، يعني ولا سابقا كان فيسبوك كان متعرض لتهمة شادو بروفايل هذه اللي اكتشفوها وحاكموها عليها وطاعتي عليها اللي هي يكفي ان يكون عندك مثلا نمر تليفون يكفي باش هو يخدم عندك معلومات. يعني ما كانش في حاجه الانترنت تطور انت يعني فيسبوك من 2007 حتى 2011 وحتى لتو يعني ماهوش مستحق نمر ماهوش مستحق انترنت باش يعرف عليك حاجه ما لقيوش التهمه على الاي. يعني كان يكفي انه انا مثلا عندي انترنت وعندي كير رقم التليفون نتاعك فنقيد عليك نحط اسمك ونحط انت شكونك قديش مرة تصل بيك وهو يبدأ يجمع في الداتا ذيك وقديش من واحد تصل بيك وقديش من واحد من ميدان الفلاني يتواصل معاك يلم عليك معلومات ولا تعمل فورميلا هو وصل حتى يكفي انه عندك تليفون فيكس باش يعرف عليك يعني مش حتى تليفون عادي فهو يربط الأشخاص اللي هم عندهم علاقة بيك أو عندهم معلومات عليك ويعمل حاجة كما الشبكة المعلوماتية باش يستنتج أنت شكون ولا شنو اهتماماتك. هذه حاجة.
1: واضح.
2: ثاني حاجة زادة سابقا زادة يكفي أنك تهبط دويلانجو. دويلانجو أول ما تستعمله يصب معلومات فيسبوك مباشرة ولا سبوتيفاي. يعني يكفي أنك تنستالي سبوتيفاي تستمع في الأغاني وتحط معلومات. هو مباشرة يبدأ يلم في الداتا أنت من موجود وشنو سمعتك إلى آخره.
1: يعرف حتى اهتماماتك في بعض الأحيان يعني السوفين تلقاك أنت وزميلك ذكرته معناها اسم برودوي ولا حاجة
2: من اللي فيسبوك ما كانت عنده أبليكيشن أصلا يعني ثم تطبيق اسمه مسلم برو هذيك يعطيك الأذكار والقبلة منين إلى آخره أول ما تستعمله مباشرة يصب بك فيسبوك يعني سيدي في المسلمين ولا قبلة كونكت ولا ماي تالكينج توم ولا إلى آخره كانوا كلهم يمدوا في المعلومات للموقع فيسبوك. بعد فيسبوك ده يستعمل في حاجة اسمها التوكن يعني المصادقة معناها دوبل انت كالبرامج اللي يقول لك كنت أذكر في ظهرت عام 2016 و14 كالكويز ادخل شوف روحك انت شنية ادخل شوف روحك انت حظك شنوة اللي كمباشرة تنزل كيف عندها الأكسي عليك تلم في المعلومات عليك تمدها الفيسبوك وفيسبوك ينجس على المحادثات يعرف علينا كل شيء يعني ما هوش مستحق للي هاي باش يلم علينا معلومات دونك لمين المعلومات
1: ماهيش حاجة المعطيات الشخصية ديجا منتهكة من
2: سنوات موجودة يعني قديش عندها صب فيزات صب كذا موجود يعني عندك تليفون فيكس عرفت بك الفيكس تاع التاكسيفون هذاك يكفي باش انه معناتها يلم عليك معلومات حيث معلومات اقل فهمت ماهيش بالجوده اللي مدها الاي اي باقي المعلومات كانت موجوده اصلا الاي اي ما تبنى اصلا الا بالمعلومات اللي اعطيناها احنا سابقا هذا من ناحيه المعلومات حاليا اوكي قاعدين نلعبوا نحن في كيش ظهرت في الثمانينات إلى أخي تصورك
1: لترانت
2: زيادة في جودة المعلومة زيادة في البيكسل تاع تصويرتك زيادة في لون عينيك زيادة في حتى في صوتك وإلى آخره ذيك هي يعني فهمت هذه من ناحية إذا المعلومات ماهيش حاجة جديدة دونك هي حاجة قديمة
1: باه فرحتنا انت توا والا هو بالحق معناتها لومور نوار يعني سؤالي
2: يعني فاش نفرح بشركم اللي معلومات من قبل تتعطاها مش توا يعني دونك اني زدت في الجودة ما زدتش
1: في الكمية
2: لكن في الأصل في أصل الفكرة موجودة معلوماتك من الميسنجر موجودة يعني يعني فيسبوك بركة يعني تحاكم قديش من مرة واستعرفوا اللي هو
1: هما يتعاملوا وبديش حدا توا معناها برشا ديزابليكاسيون يقول لك مش ايدنتيفيكاسيون تاعك انك باش تدخل لها يكفي انك تكون يعني مسجل دخولك على فيسبوك وتعمل معناها ايدنتيفيكاسيون بالفيسبوك باش تدخل مترابطين ببعض معناها تيلمون اللي هما
2: يكون عندك كونت فيسبوك باش هو يعرف عليك اصلا حتى فيسبوك ما عندك جمله في التليفون هو يعرف عليك من خلال تطبيقات اخرى والبيكسل دخلت انت ما عندكش فيسبوك هو يبدا يقول لك بالاي دي وكذا وتكون اصحابك الى اخره اول ما تعمل كونت فيسبوك ديتكتيف
1: واضح به خلينا اللي طلعوا توا يحكي واللي هما مهندسين واللي ساهموا لسنوات في تطوير التطعيم خلينا نقولوا الذكاء الاصطناعي بالمعلومات يطلعوا يقولوا انه الاهداف غير نبيله وانه يعني اكتشفوا بعد 3 سنين ولا 4 سنين ولا اللي هو انهم يعني يخدموا في مصالح شركات لا تصب يعني في خدمه الانسان
2: بون هما فيها وعليها الحكايه هو صحيح يحكيوا فيه لكن مش منتغز هذا كيف قديم يعني احنا توا شفنا اللي يا يخرج ولا ديب فيك خرج من هما ثم حاجات تستعملها المخابرات قبل ما تصل لنا احنا بعد ما يجربوها يسيبوا لنا معناتها اللي سايبولنا حاجة يعني ليميتي لنا نحن، هذه حاجة. تطوير التطبيقات ولا تطوير النماذج بتاع الاي لغاية غير إنسانية موجود طبعا أكيد، خصوصا السياسيين يجب أو يحبوا يقولوا هما ولا كيما خرج بيل جيتس ولا أولتمان ولا غيره ولا الناس اللي هما أصلا ديدكسيونور في الشركات هذه، يقولوا إنه الاي تعدى الخطورة مرحلة خطيرة هكا ولا لا، مش يصبح يعني غير مسيطر
1: عليه.
2: وهذا زاد كيف كيف الكلام به وعليه
1: كيفاش
2: يعني هو طيب السيطرة عليه ممكن، أما شكون اللي طيب السيطرة عليه؟ احنا مش هما، فهمت علاش؟ هو اوكي نجم يستنسخ روحه، عطاوة الصلاحية باش يستنسخ روحه ويعمل حاجة ريبيتيتيف روحه، وإذا الكلاود هذا ما نجمش يخدم عليه يمشي يجيب كلاود آخر يخدم عليه، اوكي معاك انا ما شكون عطاه الداتا سنتر؟ شكون قاعد يقوي له في الداتا؟ شكون قاعد البروس يقوي فيهم؟ شكون قاعد الداتا ستورج هذيك ولا شكون قاعد البشر؟
1: صحيح
2: هكا ولا لا؟ هما قاعدين يعطيوه في الامكانيات، هما اللي قاعدين يزودوا فيه بالالكتريسيتي، دونك هما اللي يخدموا في الالكتريسيتي. دونك انا كي نجي نقوي له في الطاقه الكهربائيه بعد نقول لا هو غير مسيطر عليه، لا هو مسيطر عليه، انتم ما تنجموا تسيطروا عليه وتنجموا تحطوا له امكانياته يعني امكانيات معينه، فانت جيت توسع له انت في السنتر بتاع الالكتريسيتي ولا بتاع الداتا، وبعد تقول لي غير مسيطر عليه، انت تعطيه وين يدور؟ فهمت؟ انت كي تحط نمالات في كيس في الاخر عندهم حفيح نجموا يفكروا ونجموا يركبوا فوق بعضهم ونجموا يعملوا برشا حاجات، ما نجموش يخرجوا من الكيس في الاخر.
1: يعني البشر هو اللي غير مسيطر عليه او النية
2: صحيح، هو نجم احنا نجموش نسيطر عليه خاطر احنا امكانياتنا ضعيفة كمستعملين كيوزر يعني. لكن انت بتقول له اليوزر ذاك تقوى عليه.

0: أنا خايف له، مش خايف هو يبرر سياسيا العملة من العمالة كقراءتي الشخصية، يعني قد يكون تم عملة سياسية أو عملة غير أخلاقية يحبوا يبرروا لها من توا، قال شنو ما نجمش نطيب راهو وحده عمل الشيء هذا. هذا من ناحية من ناحية نحن توا كبشر
1: يوزر إيه يعني شنو نعملوا احنا توا، كيفاش ننظروا له كحاجة إيجابية كحاجة سلبية
0: هذا هو سؤال
1: الرهان اليوم نونجو نتاعنا.
0: الرهان اليوم تقول انت باش يعوض ولا غير مسيطر عليه ولا شنو نعملوا به نستمتعوا به الى اخره. اليوم فما دي انجينيور ينجم يعوضهم، فما دي انجينيور مازالوا ما توجدوش اصلا، يعني اللي هما شكون اللي هما اذكى من اللي جاي في الميدان. يعني اليوم انت عندك 8 انجينيور 8 تنجم تستغنى عليهم اوكي، لكن تعوضهم انجينيور واحد تنجم تعوضهم باللي جاي. فهمنا كيفاش؟ والانجينيور اللي هو حسب تجربتي يعني أنا الانجينيور مثلا في الديفلوبمون بار اكزومبل كودينغ ولا اللي هو يعني يجيش لي يعطيه لي ايجنت يعطيه خدمه كبيره فرد وقت يعني يخدمها الكل وبعد يقول له يعطيك الصحه تخدم لي يعطيه بالتاش بالتاش ولازم يعرف شنو عمل في التاش هذيك بعد يعدل التاش من بعدها ويراقب ويدون عنده ويقيد باش ما يوليش لي هو اللي يحكم في البروجي نتاعو. إنه يطيح لي اي ولا تصير بيغ ولا تصير فان
1: وتقص الانترنت وتقص الالكتريسيتي ضاع كل
0: اي شيء. حاجه تصير اي حاجه. دونك احنا اليوم حاجتنا ببشر اللي هما بعضهم مازال ما توجدش انه يعني ما خموش باش يكونوا هكا اذكى من الاي اي وراه العقل اذكى من الاي اي. انا دونك فهمت كنقول لك قطوسه جيت في مخك تصويت قطوسه نقول لك انا فريز جي مخك فريز الاي اي باسالي فراكسيون سكوند اللي الاي اي يستحيل يعملها ممكن تقوى منه هكذا جاء. لكن أنا اليوم كي نستغنى عن قدراتي العقلية الخلقية لربي ونقول نستنى في الياي يخدم لي خدمتي، ليه أنا نعطي الياي ديتاش ديتاش يكون أنا أقوى فيه أقوى منه، يعني أنا هو استراتيجيست وخليه هو مثلا يكولكت الداتا. ما نجمش أنا هو أقوى مني في جمع المعلومات، لازم يكون ديما أنا أقوى منه في تحليل المعلومات
1: في التحليل في الرابط بينها في استخدامها في هذا يتحط
0: الاستراتيجية خصوصا لابد يكون انا الاذكى. ما يجيش انا مانيش ذكي ونقول لا الاي اي باش يعوض لي انجينير باش يعوض لي جرافيست ولا باش يعوض لي ماركتر ولا باش يعوض لي اي مهنه من المهن وخليه وحده. راه لازم يخدم لك خدمه مي ايش بيرسوناليزي وفي الاخر راه تقعد ديما مربوط به. احنا ما نحبوش السيفي دونك حتما مهن هي مازالت ما توجدش كما الفوتوغراف وقت الظهور وقت الرسم. لولا ظهور الكاميرا ما ظهرش فوتوغراف. دونك لولا وجود الاي اي مش ظهرنا مثلا انجينيور في الانفورماتيك فور اكزامبل ولا فول ستاك يعني قادر انه يصلح للاي اي او يصلح الاي اي. انه صلاح ماكينه الصابون ما كانش موجود لولا وجود ماكينه الصابون. حاجتنا اليوم باش تلقى فما بارتي الكتريسيتي في الكهرباء فما بارتي ميكانيك. دونك باش ظهروا هذوما الكتريسيان اوتو باش ظهروا بالكهرباء وباش ظهروا ميكانيك اوتو ظهروا بالكهرباء. دونك اليوم احنا حاسنا بالديزاينر قادر يصلح للي اي خاطر الاي اي مش يمدك حاجه مستنطخه دونك يعطيه اوامر يخليه يعمل حاجه بيرسوناليزي. وحاسس اليوم الديفلوبر قادر انه يعطي الاي اي حاجه بيرسوناليزي.
1: أنا أنت مع تطور هذا اللي قاعد
0: بيه تطور قاعد يترع يعني في الأعمال
1: ولا مع أنك أنت ترسم استراتيجية
0: حاب البزنس اليوم فما بلوكاج ما كانوش يطلقوا البزنس نتاعهم لعدم وجود شخص عنده مجموعة من المعلومات يعني محينة كيفاش الإنسان يعمل ستارت أب ولا كيفاش الإنسان يعمل بزنس بلان ولا كيفاش بنو واقفين عباد مش عارفين شكون يمشيو كيفاش. دونك لازم الفاوندر نتاع البروجي اسمه يكون زادا متعلم يعني متعلم في دومين بيزنس ويعطي اوردر للاي اي باش يعطي لي حاجته بيه باش يعطي اهدافه من البيزنس نتاعو. انه الانسان يقول له شوف لي مشروع يعطيه هو تنجحش العمليه يعني يمكن يفشل يعني او يقول له باش يفشل.
1: واضح. معنى انت مع التطور ان نستغلوه باش نحينوا معلوماتنا باش نطوروا من معلوماتنا لكن ديما القياده او المقوى ديما عند الانسان انه هو يكون الاستراتيجيست هو اللي يرسم ويرسم معناها التوجه او المسار نتاع مشروعه او فكرته او غيره فقط يكتفي انه يعطي الانتليجنس
0: ارتيفيشال ديتا. شوف الثوره الصناعيه ما صار ماكينات تصنع في البيس اليوم لولا الماكينات ما ظهرتش حاجه اسمها كنترول كاليتي.
1: واش
0: كومش يعمل كنترول كاليتي على الاي اي؟ فماش تو ما عندناش سيرفيس كنترول كاليتي موجود في المعامل طوال اليوم على الماكينات اللي ماشيين

0: تطلع 1000 قطعة في الساعة اكسترا، تكون مشي يعرف اللي الماكينة ذيك صنعت حاجة اكزاكتلي. كان شخص بروفيسيونيل، والمهنة ذي ما ضرت لولا الماكينات ما تضرش. اليوم ما عندناش كنترول كاليتي عليها. وينو هالمهنة ذي؟ الناس تشكى وين هالمهنة هاي ما فهمش. يحب يقعد هو تراديسيونيل ونحيو لي هاي، هذا شو يحبوا الناس اليوم؟ لا ما ننجمش يعني نلقى حاجة أسرع ونجيبك أنت أبطأ يعني.
1: واضح. انت دونك احنا اليوم حاجتنا بعباد استراتيجيست، هكا
0: حاجتنا بعباد استراتيجيست وعندهم يعني يكونوا اذكى من الاي اي وناس صناعيه في الميدان. انت اليوم مثلا يك ديزاينر، اليوم الاي اي يعمل لك مثلا يوزر اكسبيرينس عالميه في الواحد، يعني فيها برشا اغلاط. هي الاغلاط ما تلبيش احتياج المستعمل على الابلكيشن. المستعمل هذاك ينجم يكون فلاح باغ اكزومبل، هو يجي يمد لي ابلكاسيون تاع فل باغ اكزومبل، واللي بلايس البوطان والسيتيرا موجودين لشخص يعرف يستعمل التكنولوجيا هذه، ما نجمش يعملها الاي اي، راه يجم يعملها كان انسان والدومين. لو حسنا بانسان دو كاليتي قادر انه يكونترولي الاي اي، هذا مهنه غير موجوده اليوم. يعني حتى اليوم تعمل ريكروتمون وتلقى انسان يعني اعتباره تعطيه في برام، يعني ديزاينر اليوم اعتباره تعطيه في برام، قول له اعمل لي واعمل لي يمشي يعمل لك، عادنا نمشي الاي اي يعمل لي واجود منك وافضل منك.
1: واضح.
0: فهمتش عنا احنا اليوم للاسف يقعد يبكي
1: ديزاينر، احنا مستهلكين للاسف
0: ما فهمش خدمها. وانت حبيت، انت حبيتي نون بلاستيك مضمونه لو كان انت تقدمت شويه ادبتي تروحك شويه.
1: واضح واضح. شكرا لك الاستاذ سامي بجنات الخبير والمكون في المجال الرقمي، نورتنا شرفتنا في صباح الويكا.
0: يعيش بارك الله فيك.
1: شكرا لك. عايش كما كنت تسمعوا الذكاء الاصطناعي موجود، ما نجموش ننكرو يعني الحاجات اللي قاعد يخدم فيها ويقدم فيها، فقط احنا محتاجين بعبيد هي اللي تاخذ القرار، هي تكون استراتيجيست، هي فاهمه شنو ماليتاج اللي تنجم تستغل فيهم الذكاء الاصطناعي باش انها تسرع وتقدم خدمات تكون ذات جودة أكثر. لما تطور هو التعلم الذاتي المستمر، إنك تقبل الرهان إنك لازم كل يوم تتعلم، لازم كل يوم تحسن، كل يوم تكون الجودة متاع الحاجات اللي تقدم فيها أفضل وأفضل. وهذا أكيد ما نجمش يعمله لك ذكاء الاصطناعي، وإنما تنجم تعمله أنت كإنسان بكل عقل اللي كرمك به ربي سبحانه وتعالى. هذا شو كان عنا في لانفيتي. لانفيتي 41 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم. بعد شوية أكيد نقراو لي كومنتير متاعكم، نسمعوا الأغاني اللي طلبتوها وبشتهديوها للعزيز عليكم. خليكم مع دليل الموجة 99.8 راجعين دوم.

0: صبحيه الويكاند برجع لكم بعد شويه. صبحيه الويكاند برجع لكم بعد شويه.
1: أرانا فام
0: في سكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: تونسنا مقيت الشهر على نرمى فام. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رما فام
1: 54 دقيقة بعد العشرة مشوارنا متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند نختموها أكيد مع تعليقاتكم وإهداءاتكم الجميلة. نبدأ مع رسالة توصلنا من عند مدام نهلة قريرة اللي تحب تقدم تحية لأخوها بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت حي بألف خير.

عنا كذلك هدايا وصلنا من عند مدام أمال العاب تقول صباحي الخيرات، تحب تقدم تحية لأولادها كنزة وأمان الله بمناسبة عيد ميلادهم.

مدام سعاد تحب تقدم تحية لبناتها فاطمة اسماء نادين وتقول لهم إن شاء ربي يحفظكم ورب تتمني لهم طول العمر في الخير والوقت الطيب. كذلك عنا إهداء من عند مدام إيمان جريرة تحب تقدم عزيز على أخواته أو عزيز أخواته لأخوها العزيز والغالي زياد جريرة بمناسبة عيد ميلاده وتهنيه هي وأمها وأخواته نهلة وفاء زهور ياسين وياسر.

دام كوثر البكوش من قصبة سوزة تحب تسلم على أمها فاطمة، تقول لها ربي فضلك ويخليك لنا ويطول عمرك، وتهدي لها أغنية محليكي يامي. إن شاء الله ربي فضلك الوالدة يا رب.

كذلك عنا مسار البكوش اليوم تحتفل بمناسبة عيد ميلادها خالتها وحناتها وجدتها عايشة، يقولولها كل عام وانت حية بألف خير.

0: عفاف عبد التي في تقدم تحية لأولادها أنس وأحمد وتقول لهم ربي فضلكم يعطيكم الوقت الطيب وعودة مدرسية موافقة ومكللة بالنجاح. مدام كوثر إبراهيم تقول صباح النور وسرور والورد المنثور ونسمات الخريف المنعشة. نجلة محجوب صباح النور وسرور. مدام نادية هميلة نجيبة من مساكن نجات بابا تحية لكم الكل. كذلك تحية أو هدية وصلنا من عند سي فيصل بيا الشطي يقول إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. ونختموا مع تعليق من عند مدام نجيبة كحلون تحب تسلم على أمها حبيبة التومي وعلى حماتها جليلة بالحاجة لي وتقول لهم ربي يخليكم ويطول في أعماركم ربي يفضلهم الكل. احنا هكا كنا وصلنا لختام المشوار متاعنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مرسي بوكو حافظ بن صالح كان في الإخراج. كنت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو على أمل لقاء بكم إن شاء الله نهاية الأسبوع المقبل إذا كان في العمر. بقية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعيه ودمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
1: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف صبحية الويكاند مع هيلا بن جيمة كل سبت واحد على رما فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
2: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش كرسيها على الطاوله منزل فارغ. ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني. سرعه زايده اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق. رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: الموسيقى نون ستوب على رما فام بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: لقيت الشهر على رنا فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: لقاية الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم أف أم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان، قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: المزيكا نون ستوب على رمفام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM.
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونس.

0: .net.
1: RMFM.net.
2: تقيد الشهر على RMFM.
3: مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: كبليسيتي
3: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعليك كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام. على رمفام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: قيد الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد موبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمثان كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمثان.
4: المزيكا نون ستوب على رمثان، بنت المزيكا نون ستوب على رمثان.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
2: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
1: المزيكا نون ستوب على ارمفان، بنت المزيكا نون ستوب على ارمفان.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقيت الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمثان كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمثان.
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-000 وإلا 93-299-000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
1: المزيكا نونستوب على ارمفان. بنت المزيكا نونستوب على ارمفان.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: تسمعونا على www.rmfm.net
3: www.rmfm.net.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
4: الموسيقى نون ستوب على ارمفان، بنت الموسيقى نون ستوب على ارمفان.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفان على 71 177 1 وخلي ميساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفان. راديو رمفان. رمفان ديما معاك، ديما معاك. مقيد الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرقش في بريز موجود عندك راي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجه على بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل اش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بالنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم القراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا عالكيف وكل شيء موجود.
0: والنسوان
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الادوات المدرسيه، و 20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هاي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بيم ساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
4: Publicity.
5: يا ناس، يا حضار، يا ناس، الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوس، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
1: المزيكا نون ستوب على ارمفان، بنت المزيكا نون ستوب على ارمفان.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
2: لو من تقل الهم عليك فضيك.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: رمفم.net.
1: هاي الشهر على رمفم. برا فارماسي أو ميديكال ستور مسكن. لسباس بوتي و سانتي. اللي يفرح بكم ويوتكم بأحسن الشواء. في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير. وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة. في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: ابليسيتي
1: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: ابليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على درمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد موبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: ابليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
1: المزيكا نون ستوب على ارمفان. بنت المزيكا نون ستوب على ارمفان.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقيت الشهر على رمفام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسار جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسار نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في رجلة، وفي القروان الزربية. بيسار جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
1: المزيكا نون ستوب على رمفان، بنة المزيكا نون ستوب على رمفان.
0: نرجفت قدامي

0: musica non stop all'RM FM. Bennett e musica non stop all'RM FM. All'RM FM.
1: مقيد الشهر على FM.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بالنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم القراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: والنسوان
3: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
3: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ان فولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: المزيكا نون ستوب على أرم فام بنت المزيكا نون ستوب على أرم فام

0: نونستوب على رام اف ام بنة المزيكا نونستوب على رام اف ام على رام اف ام. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام راديو رام اف ام رام اف ام ديما معاك ديما معاك. بقيت الشهر على رام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو رام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو رام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
1: @rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ونتلقوا عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: كبريسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرمثان كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمثان.
1: نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: non stop على رم فيما بنة الموسيقى non stop على رم فيما على رم فيما الشهر على رم فيما كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالي كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفان على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفان. راديو رمفان. رمفان ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رمفان. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفان.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعليك أن تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @www.rmfm.net
2: @www.rmfm.net.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
1: @www.rmfm.net
3: RMFM.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: قرية الشهر على rmfm.
0: يا راجل ايش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بالنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير ديساكادو وكل ما يلزم القراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
0: والنسوان
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الأدوات المدرسية و 20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هاي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفان كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفان.
1: المزيكا نون ستوب على ارمفان بنت المزيكا نون ستوب على ارمفان

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام. على رام فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: هواك محتاج الشمالي.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام. على رام فام.

تسمعونا على www.rmfm.net.

musica non stop all'RMFM. Bennett musica non stop all'RMFM.

Is it true? Yes. Tak bütün çıvaşmış. Abi şuna sabit.